لله الذي هدانا لحاسا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. بسم الله. والعصر ان الانسان لفي خسر للذين امنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ايها المستمعون الكرام في ساعه خشيد اونلاين نؤيكم تحيه طيبه ويا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين الى الجنه اقدمكم مصطفى مبي سام وفي الفن سيرن مود مبي جام ايضا ونصر. بك اوديتيري راديو خسيد اونلاين ديلو سنن بنن يون في سين ايميشن بي ني تودي من حاج العابدين الى الجنه سين مبك سين خريط مصطفى مبي سام دي لين كو ديفال ينا بيم سانت يالا جولي سي مصطفى عليه الصلاه والسلام ni ndoké len wénen yoon ñaanal len sakku ci yeen ñaan djéggulu len dimanche bi wéssu lutax émission bi amul ñu def rediffusion ñu nekkon ci yeneen nité melni ay conférence yu ci aju djéggulu len ko bu baax melni dimanche balé wéssu ci gannaaw ñi ngi doon waxtane ben mawdu muy faidatu ta'lim wal muta'allim ndariñal jang ak jangale ñu laalon ci tuuti ba indi won ay orientation ci walu université cheikh ahmadou bamba bi jilanhu way xam ngeen arab yi dañu faral di wax ni kulli makan naqal bërepp bu ne ak lañ ci wara wax ba taxna mawdu bobu du ñariñal jang ak jangale du ñu ko bayyi naam dañ ci delu ci wat waye tay dañu bëggona waxtane wujubu ta'a waliyul amr